على خصرك حسام وفي يدك شجاع. أنا نجم الختام، أنا فض النزاع، تنام ولا أنام في حرب أو سلام، في ثأر أو وئام، أنا نجم همام، أنا عالي المقام، أنا الحلم المرام، وفي قلب التراث على الصدر وسام. على خصرك حسام، أنا زينة الرجال في دروب الجبال، أنا رمز

التمثال على شكل الهلال. أنا معنى النضال، رفيقك في النزال، شريكك في السجال.

أنا يد الأقدار، حافظ الأسرار، شريك الأسفار، معين الأبرار، رفيقك في البحار.

في حد النجاة وسباتي صلاة تميمة الأجداد إرث الأحفاد في نصل حكايات أمجاد البلاد.

0: الفيلر العماني يعرف ويسمى في عمان بعدد من التسميات المختلفة.
1: هذه الدراسة تضيح بالأجيال العمانية أن يكونوا على اطلاع واسع.
2: جاءت بعض التسميات تابعا لدخولها المحلية.
0: هذا هو الخنجر العماني التقليدي.

المطيع الرفيق، شريك الطريق، ساطع عتيق، في الضيق صديق، أنا العريق.

على خصرك حسام وفي يدك شجاع. أنا نجم الختام، أنا فض النزاع، تنام ولا أنام، في حرب أو سلام، في ثأر أو وئام، أنا نجم همام، أنا عالي المقام، أنا الحلم المرام، وفي قلب التراث على الصدر وسام. على خصرك حسام، أنا زينة الرجال، في دروب الجبال أنا رمز مثال، على شكل الهلال أنا معنى النضال، رفيقك في النزال، شريكك في السجال،

يد الأقدار، حافظ الأسرار، شريك الأسفار، معين الأبرار، رفيقك في البحار.

للقلب قوة، للذراع امتداد، في حد النجاة وثبات صلاة. تميمة الأجداد، إرث الأحفاد، في نصل حكايات أمجاد البلاد.

0: يعرف ويسمى في عمان بعدد من التسميات المختلفة.
1: وهذه الدراسات تطيح لأجيال العمان أن يكونوا على اطلاع ويصل.
2: جاءت بعض التسميات تابعا لوصولها المحلية.
0: هذا هو الخنجر العماني التقليدي.

أنا المطيع الرفيق، شريك الطريق، ساطع عتيق، في الضيق صديق، أنا العريق.